مانيش عالحمام الطاير نهضر، هاد الحمام عذرة بشرية، مدخفات عقلي طارت ودر من وحشها منامي طار عليا، ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها جاب بريا، ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها